عيالكم يا اللي يسالنا ما من جلجل دنيا ما يا بوا يني دنيا وين مقعد يدينا تون دي كبانا واخو يدينا يا تبدي كرمام يا وازيرين بندا لا وين ما